0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مُرَاتِ الْجَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْزِلِ النَّاسَ وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد زما عزت مند تو زما اوریدن کی پاٹا سی اشاریہ چار باندھی او پنو اشاریہ صفر باندھی زما عزت مندو درس قرآن پر سلسلہ کی یہ وہ رسم سی پارے کے نن مونگا سورت یونس چه دے دا شروع کرلو زما عزت مندو د دې صورت ابتدا د حروف مقطعات الف الف لام را نوشولو دا سې قسم الفاظ چې په بعض صورتونو په ابتدا کې راځي دې ته حروف مقطعات وایي چې د دې متعلق د جمهور علما امت مسلک دا دی چې دا د الله جل جلاله رازونه دي چې دا هغې مطلب الله جل جلاله ته معلوم دی یا الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته ښودلي دي دې دپاره د دې حروفو هیڅ تفسیر نه کېږي د دې متعلق دا عقیده پکار وي چې دا

0: خشي صحيح کال شملي جي پروگرام شي لشي شانت دما مي وغوسه کي نو خمخه دما لشي کي بچاري کسي کال بني بل سو دي کم دنه السلام عليكم وعليكم السلام
1: څنګه ښه
0: الحمدلله ٹھیک ٹھاک سو خبر کي کم دنه
1: ا براندي ما خبر کو
0: ووټ دي چاري
1: ووټ وزير ته
0: نوم دي سداي ٹھیک شو صحیح بالکل ووٹ تغیر ورسې ډیر مننه وزیر ته ووټ ورسې دم کسی کال بنے بل سو کو دکھے مزے نسی بزیرو نائن